تملي دنيا لك وازربني خدي بماشقي تشريني تخشمي برخي بتوا اسمري از بحي راجات ورابة بس بنجي مال خرابو تسير بك.

ايجا غودان جو بيمك هاتيا شاندن يوسن سلافر سلافر ريس جوير اس قربت ديسا جي خلاتي اس جبو عزيزي بردلي خوا يعني جبو احوال خوا ناوي محمد بالكشيه بالكشيه استانا هوي هوي ممد خاصم ابن هاله والاتي باجري بورساي دخبته سلسله مثلا جاب من ابينا وهرتم بيروز با يعني اس اگر دنگی مد بیزم سر خود شنج بود کیکی محمد مالو تا وجتر سر کفتن قوت به اون هر بجین سلاو حس کردن

0: نلبره سريبانا خم خم كين نيرانا
1: خم من ورتوشي دلالا من ورتوشي تلسري قرفوشي تلسري قرفوشي سرمز كي مفروشي.

لمالي و كوچهي لبازاران و پاركان لهر دري و هر قاوه بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيمه زماني ما هيلنو هبونامه

0: بجم بدمنا ارتل يا عمر امرنا تشتز بجم بدمنا هاجر انك بحساتك ازبيقيزك باشورند هاجر انك بحساتك ازبيقيزك باشورند زاريا مال دغوندا دربك نيبت لمندا زاريا مال دغوندا دربك نيبت لمندا كرم وكف بكل صرخ دخين مينا كندا كرم وكف
1: No, Veng, Veng is small.